هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان تشيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب الحياة ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول نمضي في مسار تركيا بلا إرهاب باعتباره مشروع دولة. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول إن حلف مكة يمر بمرحلة جيدة للغاية. ورئيس البرلمان كورتلموش يقول إسرائيل تريد إشعال الفتنة بالمنطقة لتحقيق الأرض الموعودة. وأربعة شهداء في غزة. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ماضية في مسار تركيا بلا إرهاب الذي أطلقته للقضاء بشكل كامل على آفة الإرهاب باعتباره مشروعا تتبناه الدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قرعة تعيين أقارب الشهداء والمحاربين القدماء وذويهم في المؤسسات الحكومية التي نظمتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول. وأفاد الرئيس أردوغان بأن تركيا قطعت خلال العامين الماضيين شوطا مهما في

مسار تركيا بلا إرهاب رغم كل الاستفزازات والمؤامرات، مؤكداً على أن مسار تركيا بلا إرهاب قدم خلال الأشهر الستة الماضية مساهمات استراتيجية في الإدارة الحكيمة لحالة الحروب والأزمات التي تحدث في المنطقة، ولا سيما في إيران ومنطقة الخليج. وفي إشارة إلى حل التنظيم الإرهابي ومسار دمجه في المؤسسات السورية أيضاً، قال أردوغان: وبالمثل تلقينا مؤخرا أخبار مشجعة من جارتنا سوريا، حيث نرى أن قضية الإرهاب يتم حلها سلميا وبهدوء دون إراقة دماء بين الأخوة، مشيرا إلى إقرار البرلمان التركي في آب أغسطس مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. ولفت أردوان الانتباه إلى انزعاج بعض الجهات وفي مقدمتها عصابة الإجرام الصهيونية من التقدم الذي تحققه بلاد في مسار تركيا بلا إرهاب. وفي هذا الإطار قال أردوان: بإذن الله لن نمنحهم الفرصة التي يطمحون إليها، وأن الواحد تلو الآخر سنقطع مصادر تمويل أعداء الأمة والوطن الذين ظلوا يستفيدون من صناعة الإرهاب لنحو 50 عاماً، وأن خططي دفع الأخوة للاقتتال فيما بينهم عبر إشعال نيران فتنة جديدة قد باءت بالفشل، ولله الحمد وبفضل جهود بلادنا قضينا على. وعرب الرئيس أردوان عن ثقته بأن بلاده ستجتاز إن شاء الله آخر منعطف في مسار تركيا بلا إرهاب وتحقق للبلاد وكامل المنطقة الأمان والاستقرار، مضيفا: سنتخذ بحزم كل الخطوات اللازمة لضمان ألا يجد الإرهاب موطأ قدم على هذه

0: إعادتي إلى خطوات عملية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيدان خلال مشاركتي في برنامج تلفزيوني على قناة إن تي في المحلية، تناول خلاله آخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية. وتطرق فيدان إلى الخطوات المؤسسية للأطر الإقليمية في حلف مكة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى مرحلة إرسال الأفراد وإقامة المقر الرئيسي، مع ترجيح فتح باب المحادثات لانضمام حلفاء جدد عقب استكمال إضفاء الطابع المؤسسي للحلف. وفي معرض تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المناهضة لتركيا، أشار فيها إلى أن نتنياهو يسعى لتعزيز موقفه السياسي الداخلي وإظهار نفسه كشخص لا يمكن الاستغناء عنه، مضيفا: مناهضة تركيا هي نتاج هذه المساعي ونحن لا نستهين بهذا الأمر، ونأمل أن تتبنى إسرائيل سياسة خارجية قائمة على السلام والاحترام والتعاون بما يخدم مصلحتها ومصلحة المنطقة، وخلاف ذلك لن تكتفي بالتعرض للعزة المتزايدة فحسب، بس ستدفع ثمن ذلك بنفسها من مع المنطقة. وأضاف وزير الخارجية أن العالم أجمع يدرك خطورة السياسات الإسرائيلية ويتحدى لبحث حلول للتعامل مع قرارات حكومة نتنياهو. وحول الملف السوري وحل تنظيم قسد، لفت فيدان الانتباه إلى وجود رغبة لدى الأطراف المعنية لدفع المسار وإحراز تقدم بشكل منضبط. وعن التوترات في باب المندب، بيّن وزير الخارجية أن هناك العديد من المبادرات المطروحة، إلا أن المحك الرئيسي يكمن في تقديم الأطراف المعنية نتائج ملموسة لهذه المبادرة. قال رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتوموش أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة لقتال بعضهم البعض ولتحقيق مخطط أراضيها الموعودة، وشدد على أنه لا ينبغي لإسرائيل الركض وراء أحلام واهية، لأن تركيا تعمل على لم شمل المنطقة والمضي في طريقها. جاء ذلك في كلمة ألقاها كورتوموش خلال لقائه بممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في مدينة كرشهير وسط البلاد، التي زار بمناسبة الاحتفالات بأسبوع الآخية 39. ويرجع تاريخ النظام الآخية إلى العهد السلجوقي ثم العثماني، ويعتمد على تأهيل شعب الأناضال مهنيا في مجالات التجارة والفنون والاقتصاد وتنشئة المتدربين على القيم الأخلاقية الحميدة وتوفير فرص العمل. وأشار كورتوموش إلى أن الصراعات القائمة في جغرافية التي تقع فيها تركيا حولت المنطقة إلى ساحة حريق، لافتا الانتباه إلى أن إسرائيل تعتبر شعوب المنطقة معادية في إطار المخططات الأرض الموعودة. وذكر أن إسرائيل شنت خلال السنوات القليلة الماضية هجمات على فلسطين وفي مقدمتها غزة والضفة الغربية وعلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطر، مؤكدا على أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة لقتال بعضهم البعض ولتحقيق مخطط أراضيها الموعودة، مضيفا: نقولها بوضوح تام، لا ينبغي لإسرائيل أن تركض وراء أحلام واهية، فنحن بصفتنا تركيا سنعمل على لم شمل هذه المنطقة والمضي في طريقنا. وشدد على أن المنظمات الإرهابية تعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول الإمبريالية وفي مقدمتها إسرائيل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين خلال الساعات 48 الأخيرة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 73,910 شهداء. وقالت الوزارة في بيان إحصائي أن مستشفيات قطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. هذا ولم توضح الوزارة ملابسات استشهاد وإصابة الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025. وإجمالا أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1,390 فلسطينيا وإصابة 4,801 آخرين منذ 10 أكتوبر من عام 2025. وذكرت الوزارة أيضا أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية التي بدأت بالثامن من تشرين الأول

أكتوبر من عام 2023 ارتفعت إلى 73,910 شهداء و 174,914 مصابا. وإلى جانب الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن السيناتور الديمقراطية جين شاهين اعترضت على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار على خلفية مخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين. ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة ذا هيل الأمريكية، فإن شاهين، وهي العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اتخذت قرارا بحظر صفقة الأسلحة المقررة لإسرائيل والبالغة قيمتها 2.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن شاهين وعددا من النواب الديمقراطيين يشعرون بالخيبة جراء عدم اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات لتبديد مخاوفهم، لا سيما بشأن الهجمات التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة وقصف سوريا وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن الصفقة تتضمن 40,000 قنبلة تزن كل منها طنا واحدا، وبين ذلك سيسهم في رفع معدلات الوفيات المرتفعة بقطاع غزة، وإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عرقلت سابقا إرسال هذه الأسلحة إلى إسرائيل. وتملك شاهين بصفتها العضو الديمقراطي الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صلاحية بموجب القوانين الأمريكية تمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدما في صفقات بيع الأسلحة التي تتجاوز حدا ماليا معينا. ادعى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع، فيما لم يصدر تعقيب فوري من المملكة العربية السعودية بالخصوص. وقال سريع في بيانه: نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت أهدافا حساسة في الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وادعى أن العمليتين تكللتا بالنجاح. واعتبر سريع أن العمليتين جاءتا ردا على اتهام جماعة الحوثي باستهداف مكة المكرمة وردا على غارات سعودية ادعى أنها بلغت 732 غارة جوية وخلفت قتلا وجرحى، وكذلك ردا على محاولات السعودية استهداف العاصمة صنعاء. والنبأ الأخير في النشرة، ذكرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن بلادها ليست ورقة تفاوض إيرانية أو ساحة لتصفية الحسابات، وأكدت أن العلاقات مع السعودية راسخة. جاء ذلك في مقابلة صحفية نقلت نصها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، بينما تتواصل المواجهات في عدة جبهات بالبلد العربي بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من قبل إيران. وذكرت الزوبة أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، والحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام. وأضافت أن دولتي لا تقلل من صعوبة ما حدث ولا من معاناة المواطنين، ومسؤوليتها تتمثل في معالجة أوجه القصور وتعزيز تماسك المؤسسات وحماية المدنيين وإسناد المتضررين. وأشارت الزوبة إلى أن القيادة السياسية للدولة تتبع نهج الردع المتكامل الذي لا يختزل الاستجابة في الجبهة العسكرية، ويقوم على حماية المواطنين وتصحيح أوجه الخلل واستعادة القدرة وتوظيف العمل الدبلوماسي بالتوازي مع استمرار المؤسسات والخدمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية. وبشأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، حذرت الزوبة من أن الخطر يتجاوز تعطيل الملاحة إلى محاولة فرض شروط جماعة مسلحة وسيطرة العسكرية على موقع لا تعني اكتساب حق من التحكم بالملاحة. وشددت الوزيرة أيضا على أن سيادة الجمهورية اليمنية على أراضيها وجزرها لا تتغير بالقوة ومرور السفينة.

تحت التهديد لا يعني أن حرية الملاحة آمنة، لافتة الانتباه إلى أن الاستقرار المستدام يتطلب تمكين الدولة على سواحلها وموانئها وجزرها وتوسيع التعاون مع الدول المشاطئة والشركاء في تبادل المعلومات البحرية وأمن الموانئ وتدريب وتجهيز خفر السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أيضا قصف تجمعات وآليات للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة في محافظة الجوف شمالي اليمن. وقال التلفزيون اليمني الرسمي أن الطيران الحربي لقواتنا المسلحة استهدف تجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي محافظة مأرب دون ذكر مزيد من التفاصيل. ومن جهتها أعلنت قوات درع الوطن الحكومية في بيانها أن أفراد اللواء الرابع بالفرقة الثالثة التابعة لها أسقطوا طائرة حوثية مسيرة من نوع رجوم في جبهة الجوف. ونشرت القوات مقطع فيديو يظهر حطام الطائرة بعد إسقاطها دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن العملية. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
3: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
4: فتح التريكي أستاذ مميز بالإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
3: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
4: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
3: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعا متشعبا ومعقدا في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معا بديلا لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
4: في العولمة ولاسيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
3: والدكتور فتح التريكي هو من مواليد 30 من ماي 47 و900 ألف بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية، هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000 ليلتحق بجامعة السوربون ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
4: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلاً فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلاً وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في الغرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريباً تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إن شئنا. مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
3: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتح تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة بوبكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
5: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي، كان يناضل وكان ذكر الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها ومع محمد علي التواتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح، ويظهر لي بالفلسفة ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ظهر لي هذه في تكوينه من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة، ما الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده العدد كل كيف كيف وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون، عمره يقول لا حتى الآن معناها.
3: حين عاد فتح تريكي إلى تونس وإلى الجامعة شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
6: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت الدكتور فتح تريكي عندما كنت عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب. في بداية الأمر اهتم بالحرب وبكلوزفيتش وغيرهم، فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنارون ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
7: محمد محجوب، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولاً بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولاً في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل

0: وهذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
1: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح تريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح تريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
2: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل. لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قرينة إنسان من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس، وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
1: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
3: هشام مسعودي أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح تريكي، لأن أستاذ فتح تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
1: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح تريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار

0: وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
1: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة، وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتح تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلاً لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت؟ فاضحاً تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
2: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية، بقدره هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم، فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتح تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتح التريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
3: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي، أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
0: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقائي الذين ذكرتهم

0: عندما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول: عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس، اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح التريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
1: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
0: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة L'hospitalité، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك، كما صاغها فتح تريكي، في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
1: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذن إذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي: تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم

0: وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لابد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذات يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح التريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
2: طبعاً هي فكرة مستقبلية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
3: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، الأولى لأربيني لهادسة، والثانية أولد بشيلة لنازل أنجل ومنوش بابا.

0: belki anlamadım çok.
1: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 من أيلول سبتمبر عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيع جوان تشيدامولدو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم بتحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يقول نمضي في مسار تركيا بلا إرهاب باعتباره مشروع دولة. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول إن حلف مكة يمر بمرحلة جيدة للغاية. ورئيس البرلمان كورتلموش يقول إسرائيل تريد إشعال الفتنة بالمنطقة لتحقيق الأرض الموعودة. وأربعة شهداء في غزة. وليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ماضية في مسار تركيا بلا إرهاب الذي أطلقته للقضاء بشكل كامل على آفة الإرهاب باعتباره مشروعا تتبناه الدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قرعة تعيين أقارب الشهداء والمحاربين القدماء وذويهم في المؤسسات الحكومية التي نظمتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في مركز خليج للمؤتمرات بإسطنبول. وأفاد الرئيس أردوغان بأن تركيا قطعت خلال العامين الماضيين شوطا مهما في مسار تركيا بلا

0: إرهاب رغم كل الاستفزازات والمؤامرات، مؤكدا على أن مسار تركيا بلا إرهاب قدم خلال الأشهر الستة الماضية مساهمات استراتيجية في الإدارة الحكيمة لحالة الحروب والأزمات التي تحدث في المنطقة، ولا سيما في إيران ومنطقة الخليج. وفي إشارة إلى حل التنظيم الإرهابي ومسار دمجه في المؤسسات السورية أيضا، قال أردوغان: وبالمثل تلقينا مؤخرا أخبار مشجعة من جارتنا سوريا، حيث نرى أن قضية الإرهاب يتم حلها سلميا وبهدوء دون إراقة دماء بين الأخوة، مشيرا إلى قرار البرلمان التركي في آب أغسطس مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب. ولفت أردوغان الانتباه إلى انزعاج بعض الجهات وفي مقدمتها عصابة الإجرام الصهيونية من التقدم الذي تحققه بلاد في مسار تركيا بلا إرهاب. وفي هذا الإطار قال أردوغان: بإذن الله لن نمنحهم الفرصة التي يطمحون إليها، وأن الواحد تلو الآخر سنقطع مصادر تمويل أعداء الأمة والوطن الذين ظلوا يستفيدون من صناعة الإرهاب لنحو 50 عاماً، وأن خططي دفع الأخوة للاقتتال فيما بينهم عبر إشعال نيران فتنة جديدة قد باءت بالفشل، ولله الحمد وبفضل جهود بلادنا قضينا عليها. وعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن بلاده ستجتاز إن شاء الله آخر منعطف في مسار تركيا بلا إرهاب وتحقق للبلاد وكامل المنطقة الأمان والاستقرار، مضيفا: سنتخذ بحزم كل الخطوات اللازمة لضمان ألا يجد الإرهاب موطأ قدم على هذه الأراضي مجددا ولا يتسبب في آلام جديدة. وشدد أردوغان على أن الهوية الوطنية التركية استمدت قوتها من كفاح الشهداء والمحاربين القدامى، مشيرا إلى أن الشعب التركي يكرم أمانة الشهداء ويحافظ عليها، وحسب عقيدتنا نؤمن بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال وزير الخارجية هاكان فيدان أن حلف مكة يمر بمرحلة جيدة للغاية ويمثل إرادة قوية للغاية، مؤكدا بذل جهود مكثفة لتحويل هذه الإرادة إلى خطوات عملية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيدان خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة NTV المحلية، تناول خلاله آخر التطورات على صعيد السياسة الخارجية. وتطرق فيدان إلى الخطوات المؤسسية للأطر الإقليمية في حلف مكة، مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى مرحلة إرسال الأفراد وإقامة المقر الرئيسي، مع ترجيح فتح باب المحادثات لانضمام حلفاء جدد عقب استكمال إضفاء الطابع المؤسسي للحلف. وفي معرض تعليقي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المناهضة لتركيا، أشار فيها إلى أن نتنياهو يسعى لتعزيز موقفه السياسي الداخلي وإظهار نفسه كشخص لا يمكن الاستغناء عنه، مضيفا: مناهضة تركيا هي نتاج هذه المساعي ونحن لا نستهين بهذا الأمر، ونأمل أن تتبنى إسرائيل سياسة خارجية قائمة على السلام والاحترام والتعاون بما يخدم مصلحتها ومصلحة المنطقة، وخلاف ذلك لن تكتفي بالتعرض للعزلة المتزايدة فحسب، بس ستدفع ثمن ذلك بنفسها من مع المنطقة. وأضاف وزير الخارجية أن العالم أجمع يدرك خطورة السياسات الإسرائيلية ويتحدى لبحث حلول للتعامل مع قرارات حكومة نتنياهو. وحول الملف السوري وحل تنظيم قسد، لفت فيدان الانتباه إلى وجود رغبة لدى الأطراف المعنية لدفع المسار وإحراز تقدم بشكل منضبط. وعن التوترات في باب المندب، بيّن وزير الخارجية أن هناك العديد من المبادرات المطروحة، إلا أن المحك الرئيسي يكمن في تقديم الأطراف المعنية نتائج ملموسة لهذه المبادرة. قال رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتوموش إن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة لقتال بعضهم البعض ولتحقيق مخطط أراضيها الموعودة، وشدد على أنه لا ينبغي لإسرائيل الركض وراء أحلام واهية، لأن تركيا تعمل على لم شمل المنطقة والمضي في طريقها. جاء ذلك في كلمة ألقاها كورتوموش خلال لقائه بممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي في مدينة كرشهير وسط البلاد، التي زار بمناسبة الاحتفالات بأسبوع الأخير 39. ويرجع تاريخ النظام الآخية إلى العهد السلجوقي ثم العثماني، ويعتمد على تأهيل شعب الأناضول مهنيا في مجالات التجارة والفنون والاقتصاد وتنشئة المتدربين على القيم الأخلاقية الحميدة وتوفير فرص العمل. وشارك كرتومش إلى أن الصراعات القائمة في جغرافية التي تقع فيها تركيا حولت المنطقة إلى ساحة حريق، لافتا الانتباه إلى أن إسرائيل تعتبر شعوب المنطقة معادية في إطار المخططات الأرض الموعودة. وذكر أن إسرائيل شنت خلال السنوات القليلة الماضية هجمات على فلسطين وفي مقدمتها غزة والضفة الغربية وعلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطر، مؤكدا على أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة لقتال بعضهم البعض ولتحقيق مخطط أراضيها الموعودة. مضيفا، نقولها بوضوح تام، لا ينبغي لإسرائيل أن تركض وراء أحلام واهية، فنحن بصفتنا تركيا سنعمل على لم شمل هذه المنطقة والمضي في طريقنا. وشدد على أن المنظمات الإرهابية تعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول الإمبريالية وفي مقدمتها إسرائيل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 17 آخرين خلال الساعة 48 الأخيرة، مما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 73,910 شهداء. وقالت الوزارة في بيان إحصائي أن مستشفيات قطاع استقبلت خلال الساعة 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. هذا ولم توضح الوزارة ملابسات استشهاد وإصابة الفلسطينيين، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر من عام 2025. وإجمالا، أسفرت الخروقات الإسرائيلية الاتفاق عن استشهاد 1,390 فلسطينيا وإصابة 4,801 آخرين منذ 10 أكتوبر من عام 2025. وذكرت الوزارة أيضا أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر من عام 2023 ارتفعت إلى 73,910 شهداء و174,914 مصابا. وإلى جانب الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار. كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن السيناتور الديمقراطية جين شاهين اعترضت على صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار على خلفية مخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين. ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة The Hill الأمريكية، فإن شاهين، وهي العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اتخذت قرارا بحظر صفقة الأسلحة المقررة لإسرائيل والبالغة قيمتها 2.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن شاهين وعددا من النواب الديمقراطيين يشعرون بالخيبة جراء عدم اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات لتبديد مخاوفهم، لا سيما بشأن الهجمات التي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة وقصف سوريا وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى أن الصفقة تتضمن 40,000 قنبلة تزن كل منها طنا واحدا، وبين ذلك سيسهم في رفع معدلات الوفيات المرتفعة في قطاع غزة، وإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عرقلت سابقا إرسال هذه الأسلحة إلى إسرائيل. وتملك شاهين بصفتها العضو الديمقراطي الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صلاحية بموجب القوانين الأمريكية تمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المضي قدما في صفقات بيع الأسلحة التي تتجاوز حدا ماليا معينا. ادعى المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع تنفيذ عمليتين بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف وصفها بالحساسة في العاصمة السعودية الرياض وضد شركة أرامكو النفطية في محافظة ينبع، فيما لم يصدر تعقيب فوري من المملكة العربية السعودية بالخصوص. وقال سريع في بيانه: نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ الباليستية

والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في الرياض، والثانية استهدف شركة أرامكو في ينبع. وادعى أن العمليتين تكللتا بالنجاح، واعتبر سريع أن العمليتين جاءتا ردا على اتهام جماعة الحوثي باستهداف مكة المكرمة، وردا على غارات سعودية ادعى أنها بلغت 732 غارة جوية وخلفت قتلا وجرحى، وكذلك ردا على محاولات السعودية استهداف العاصمة صنعاء. والنبأ الأخير في النشرة، ذكرت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن بلادها ليست ورقة تفاوض إيرانية أو ساحة لتصفية الحسابات، وأكدت أن العلاقات مع السعودية راسخة. جاء ذلك في مقابلة صحفية نقلت نصها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، بينما تتواصل المواجهات في عدة جبهات بالبلد العربي بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من قبل إيران. وذكرت الزوبة أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية يمثل ركيزة لأمن اليمن واستقرار المنطقة وسلامة الممرات البحرية، والحكومة تتعامل مع تداعيات التطورات الأخيرة بمسؤولية والتزام. وأضافت أن دولتي لا تقلل من صعوبة ما حدث ولا من معاناة المواطنين، ومسؤوليتها تتمثل في معالجة أوجه القصور وتعزيز تماسك المؤسسات وحماية المدنيين وإسناد المتضررين. وأشارت الزوبة إلى أن القيادة السياسية للدولة تتبع نهج الردع المتكامل الذي لا يختزل الاستجابة في الجبهة العسكرية، ويقوم على حماية المواطنين وتصحيح أوجه الخلل واستعادة القدرة وتوظيف العمل الدبلوماسي بالتوازي مع استمرار المؤسسات والخدمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية. وبشأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، حذرت الزوبة من أن الخطر يتجاوز تعطيل الملاحة إلى محاولة فرض شروط جماعة مسلحة وسيطرة العسكرية على موقعين لا تعني اكتساب حق من التحكم بالملاحة. وشددت الوزيرة أيضا على أن سيادة الجمهورية اليمنية على أراضيها وجزرها لا تتغير بالقوة، ومرور السفينة تحت التهديد لا يعني أن حرية الملاحة آمنة، لافتة الانتباه إلى أن الاستقرار المستدام يتطلب تمكين الدولة على سواحلها وموانئها وجزرها وتوسيع التعاون مع الدول المشاطئة والشركاء في تبادل المعلومات البحرية وأمن الموانئ وتدريب وتجهيز خفر السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أيضا قصف تجمعات وآليات للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، وإسقاط طائرة مسيرة للجماعة في محافظة الجوف شمالي اليمن. وقال التلفزيون اليمني الرسمي أن الطيران الحربي لقواتنا المسلحة استهدف تجمعات وآليات تابعة لميليشيات الحوثي في معسكر أم ريش وعقبة ملعاء جنوبي محافظة مأرب دون ذكر مزيد من التفاصيل. ومن جهتها أعلنت قوات درع الوطن الحكومية في بيانها أن أفراد اللواء الرابع بالفرقة الثالثة التابعة لها أسقطوا طائرة حوثية مسيرة من نوع الرجوم في جبهة الجوف. ونشرت القوات مقطع فيديو يظهر حطام الطائرة بعد إسقاطها دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن العملية. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك.
3: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
4: فتح التريكي

0: أستاذ مميز بالإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
1: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
0: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
1: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعا متشعبا ومعقدا في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معا بديلا لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
0: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
1: والدكتور فتحي التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطراً على اهتمام فتح التريكي الشاب، ملهماً له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلاباً جذرياً، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 1972 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
0: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في غرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر إن شئنا، مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
1: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز، ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتحي تريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس، مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة أبو بكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
2: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في نقرأ الاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر على الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين، ووقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها. في برسبكتيف احنا قرينا في الليسي، احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلويني هو وقتها ومع محمد علي التويتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس، نزرعوا كما يقول العبد عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال، كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح متفتح ومسامح. ويظهر لي بالفلسفة مكان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، واللي هذه في تكوين وفي من صغره، ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. الفلسفة زادت كونت عنده احترام أكثر للآخر، وعنده حاجة زادة احترام أي واحد، عنده لعبات كل كيف كيف، وعنده سهولة التعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفية معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب، ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون، عمره لا يقول لا حتى الآن. معناها
1: حين عاد فتحي تريكي إلى تونس وإلى الجامعة، شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
3: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي تريكي عندما كنت عميدا لكلية آداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان، وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب، في بداية الأمر اهتم

0: بالحرب وبكلويزفيتش وغيرهم. فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنار أنري ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت، يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
1: محمد محجوب، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
2: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح التريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح التريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
3: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولاً. بعد هيجل لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا، أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قرينة إنسان من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائماً وأبداً داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية، ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
2: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة.

0: في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معاً.
1: هشام مسعودي أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتحي تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتحي تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتحي تريكي لأن أستاذ فتحي تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتحي تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
0: خاض الأستاذ الفيلسوف فتحي تريكي في مسألة الهوية وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه وبتراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه، نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
2: هل يمكن للهوية التي من فكها مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجحة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتحي تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية، متسائلاً لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت؟ فاضحاً تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
3: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية بقدر هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتحي تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضاً مع الفلاسفة القدامى

ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية

0: حياتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي، أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
1: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر، فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائماً إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائماً أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتحي التريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
0: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنساناً عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا وفي إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
1: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة L'hospitalité، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معاً. جمالية العيش المشترك كما صاغها فتح تريكي

0: قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
1: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يؤم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإتقاء. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي، تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك، والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لابد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
1: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذاوت يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفاً عبر تاريخها، سائراً بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
1: طبعاً هي فكرة مستقبلية.
2: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
3: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين، الأولى لأرابيني لهادسة، والثانية أولد بشيلة لنازم أنجل ومانوش بابا.

0: belki ağlamadım çok.
1: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.